بس انبسط مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كنت فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك